0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: إذا عم نحكي أيار منكون عم نقول مي كمان، وإذا عم نقول مي منكون عم نقول شخصية مميزة من الأساطير القديمة، مهمة كتير وشخصيتها كتير غامضة. عم نحكي عن مايا يلي من الأساطير الرومانية بتمثل الخصوبة وتجدد الطبيعة بفصل الربيع، وسمي شهر مي أو أيار أو مايو على اسمها، وهي وحدة من بناته لأطلس. مايا بترتبط كتير بالأرض والعطاء ودورات الطبيعة المستمرة، وبالأساطير عاشت مايا حياة من عزلة بداخل كهف، والشي خلى حياتها تكون غامضة بس بنفس الوقت تكون كتير هادية، والتناقض بين البساطة وتأثيرها الكبير خليها شخصية كتير مهمة وكتير فريدة، وتشتغل بالخفة وأثرها عميق كتير، وبترمز هالإلهة إلى قوة هادية مرتبطة بالطبيعة والزمن.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

مساء الخير. ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة حبوش الجنوبية إلى 28 جريحا وفق محصلة جديدة لوزارة الصحة. وتوقفت فرق الدفاع المدني والإسعاف عن رفع الأنقاض بسبب التحليق المكثف للطيران المسير وهبوط الليل. وأدت الغارات على بلدة زرارية صيدا إلى مقتل 4 أشخاص من بينهم سيدتان و4 جرحى من بينهم طفل وسيدة. وسقط قتلان وجريحان في غارة على بلدة دير قانون رأس العين، وقتلان في غارة لمسيرة استهدفت دراجة نارية في بلدة تولين مرجعيون، وقتيلة و4 جرحى في عين بعال، وقتيل في الغارة على برج قلاوي. الطيران الحربي الإسرائيلي جدد هذه الليلة غاراته على زوطر الشرقية مستهدفا إياها بعدد من الغارات تزامنا مع غارات على بلدة زوطر الغربية. واستهدفت الغارات أيضا الوادي بين زوطر ودير سريان وبلدات فرون شقرة مجد السلم والمنطقة بين بلدتي بيوت السياد والمنصوري. وتواصل القصف المدفعي على بلدات الخيام القصير دير سريان الطيبي صواني الجميجمي كفرة وياطر. وليلا سجل سقوط رصاص طائش مصدره الخيام في عدد من أحياء بلدة جديدة مرجعيون بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي الذي يستهدف الخيام. دعا السفير الصيني لدى الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في القرار القاضي بإنهاء ولاية اليونيفيل مع نهاية العام الحالي. أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن مديرية المخابرات نفذت عملية دهم في مدينة صيدا وأوقفت 6 فلسطينيين لإتجارهم بالأسلحة، كما أوقفت في منطقة ببنين عكار 4 مواطنين لإتجارهم بالمخدرات وترويجها. أفادت الخارجية الأمريكية بأن بريطانيا رفعت مستوى التهديد الإرهابي إلى شديد، ما يعني أن وقوع هجوم إرهابي أمر مرجح للغاية. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى الكونغرس لفت فيها إلى أن تبادل النار مع إيران انتهى منذ 7 نيسان وأنه لا يحتاج إلى تفويض. أخيرا نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة بأن إيران تخلت عن شرط إنهاء الحصار لاستئناف المفاوضات واكتفت بضمانات بسبب خسائرها الاقتصادية، وأبدت طهران استعدادها للعودة إلى المفاوضات في إسلام أباد بدءا من الاثنين المقبل. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: 5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي.
1: الجمهورية القوية، الجمهورية القوية.
2: هل من مساومات في كواليس الدوائر الإقليمية على حساب التوازن الداخلي اللبناني؟ ما هي أثمان نزع سلاح الحزب؟ وهل هناك صلاحيات سياسية أوسع له؟ التفاوض المباشر بين الضغوط الأمريكية والأفخاخ الداخلية محور نطرحه على وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار كويومجيان.
1: الجمهورية القوية، الاثنين 10:00 صباحا. إعداد وتقديم

صديقي السائق، في معلومة لراحة سيارتك مش كتير معروفة، أو بالأحرى قسم كبير بيتجاهلها بسبب كلفتها العالية، بس معالجتها إلى حسنات وفوائد كتيرة، وهي ديبول بيئة المعروف بالكاتاليزور. هالقطعة بالسيارة إلى كتير خصائص مفيدة، من توفير للمصروف وارتباطها بحساسات وكمبيوتر، والتقاط وتخفيف لنسبة التلوث الناتج عن احتراق المزيج هواء وبنزين بداخل الموتور، وطرده للخلف بواسطة ديبويات وأساطر. هالديبو البيئة بيوصل وقته بيسطم وبيصير يمرق هالاحتراق منه بصعوبة. هون بتبلش شوية مشاكل على الخفيف، مثل شوية حرارة بالموتور وشوية تقصير بالمشيات، بتزيد تدريجيا، وهيدي كلها بتأثر سلبا على إداء المحرك وعمره. الحلول كتيرة، وأفضلها إذا قادر ترجع تركب أوريجينال، بس الكلفة كتير عالية عم بتكون، وهون فيك تلجأ لحلول بديلة مثل تفضاية القلب، وهيدا ما بنصح فيه أبدا لأنه بغير صوت السيارة، أو استبداله بديبو عادي وبيخسر عمل السنسرات والتوفير. وأفضل الحلول الشعبوية تلجأ لاختصاصي بيعالج لك القطعة بالتي هي أحسن وبأفضل إداء، هيك بتحافظ نوعا ما على صوت سيارتك ومصروفها. التكنيسيان اللبناني ذكي، والتفتيش عن الحلول بيعتبرها تحدي، وهيدي ناجح كتير بإيجادها.

0: نحكي عن مايا يلي من الأساطير الرومانية بتمثل الخصوبة وتجدد الطبيعة بفصل الربيع، وسمي شهر ماي أو أيار أو مايو على اسمها، وهي وحدة من بنات تورا أطلس. مايا بترتبط كتير بالأرض والعطاء ودورات الطبيعة المستمرة، وبالأساطير عاشت مايا حياة منعزلة بداخل كهف، والشي خلى حياتها تكون غامضة بس بنفس الوقت تكون كتير هادية. والتناقض بين البساطة وتأثيرها الكبير خليها شخصية كتير مهمة وكتير فريدة، وتشتغل بالخفا وأثرها عميق كتير، وبترمز هالإلهة إلى قوة هادية مرتبطة بالطبيعة والزمن.
1: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: صباح الخير. ارتفع عدد قتلى الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة حبوش الجنوبية إلى 28 جريحا وفق وزارة الصحة. وتوقفت فرق الدفاع المدني والإسعاف عن رفع الأنقاض بسبب التحليق المكثف في الطيران المسير وهبوط الليل. وأدت الغارات على بلدة زراري صيدا إلى مقتل 4 أشخاص من بينهم سيدتان و4 جرحى من بينهم طفل وسيدة. وسقط قتيلان وجريحان في غارة استهدفت دير قانون رأس العين، وقتيلان في غارة لمسير استهدفت دراجة نارية في بلدة تولين مرجعيون، وقتيلة و7 جرحى في عين بعال، وقتيل في الغارة على برج قلاوي. الطيران الحربي الإسرائيلي جدد ليلا غاراته على بلدة زوطر الشرقية مستهدفا إياها بعدد من الغارات بالتزامن مع غارات استهدفت بلدة زوطر الغربية، كما استهدفت الغارات الوادي بين بلدتي زوطر ودير سريان، وأيضا بلدات فرون شقرة مجد السلم والمنطقة بين بيوت السياد والمنصوري. وشن الطيران الحربي غارة استهدفت أيضا إخراج أسريري بمنطقة جزين فيما يسمى المخنق. وتواصل القصف المدفعي على بلدات الخيام القصير دير سريان الطيبي الصواني الجميج ميكفرة وياطر. وليلا سجل سقوط رصاص طائش مصدره بلدة الخيام في عدد من أحياء بلدة مرجعيون بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي الذي يستهدف الخيام. وسجل تفجير كبير في منطقة حمول النقورة، وأقدم الجيش الإسرائيلي على هدم دير ومدرسة راهبات المخلصيات في بلدة يارون. حزب الله من ناحيته أعلن استهداف تجمعات وآليات إسرائيلية في البياضة والطيبي ورشاف وبنت جبيل وحولة وعتشيت. ونقلت صحيفة أرتس عن الجيش الإسرائيلي بأن ضابطا وجنديا أصيبا في الجليل الأعلى بمسيرة أطلقها حزب الله واستهدفت سيارة. أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن رئيس الأركان إيال زمير وجه سلاح الجو بضرب شبكات تصنيع وإمداد المسيرات في عمق الأراضي اللبنانية. جنوبا أيضا دعا سفير الصين لدى الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في القرار القاضي بإنهاء ولاية اليونيفيل مع نهاية العام الحالي. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ألا جدوى من التفاوض مع إسرائيل تحت النار، وقال لصحيفة الشرق الأوسط إن الهدنة المزعومة أتاحت لتل أبيب التمادي في عدوانها وارتكاب المجازر على نحو غير مسبوق من دون تدخل الولايات المتحدة لإلزامها بوقف الأعمال العدائية. وفي أول تعليق له على البيان الصادر عن السفارة الأمريكية في بيروت والذي دعت فيه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى عقد اجتماع مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بري للشرق الأوسط إن البيان يعبر عن نفسه وليس عندي ما أضيفه عليه، مؤكدا أنه أوقف تشغيل محركاته وأن جوابه على رئيس الجمهورية جاء ردا على مقاله في أثناء استقباله الهيئات الاقتصادية عن تنسيق كامل مع بري بخصوص المفاوضات، وبالتالي اعتذاره عن حضور اللقاء الذي كان مقررا مع الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام في القصر الجمهوري. كشفت نائبة مبعوث الشرق الأوسط السابقة مورغان أورتيغس عن تفاصيل مسار المحادثات الإسرائيلية اللبنانية التي ساهمت في التوسط فيها، وقالت لصحيفة إسرائيل هيوم إنها ضغطت على الجانبين الإسرائيلي واللبناني للتعاون، ولفتت إلى أن المشكلة أن لبنان يعاني من نظام مثقل بالفساد البنيوي وهذا يطال المؤسسة العسكرية أيضا، لكن الجانب الإيجابي في الجيش هو أنه يحظى بثقة كبيرة لدى الرأي العام اللبناني وبالتالي هناك ما يمكن البناء عليه. وعن مستقبل المفاوضات اعتبرت أن الجانب اللبناني ما زال مترددا بشأن عقد لقاء على مستوى رؤساء الدول، لكن ذلك لا يقلقها، فعندما يحين الوقت المناسب سيحدث هذا اللقاء. وأضافت أورتيغس أن رئيس الجمهورية اتخذ خطوات جريئة لقيادة هذه المفاوضات، لكن رئيس الحكومة مهم أيضا، ولبنان لديه نظام سياسي معقد وأي اتفاق لن يتطلب فقط موافقة الحكومة بل أيضا البرلمان بقيادة بري والكتلة الشيعية، وقالت الشيعة أكثر المستفيدين منه. إلى ذلك وبعد عودته من واشنطن وغداة بيان الخارجية الأمريكي عن أهمية اللقاء بين عون ونتنياهو، حط في قصر بعبدة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وبحث مع رئيس الجمهورية في ملف تثبيت وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية تمهيدا لاستكمال الاجتماعات في واشنطن، ما يؤدي إلى تحقيق إنجاز السلم والاستقرار على الحدود والإعلان عن ذلك في واشنطن. وشكر الرئيس عون السفير الأمريكي على استمرار الدعم الأمريكي لتحقيق الاستقرار في لبنان. كما بحث رئيس الحكومة مع السفير الأمريكي وفق بيان حكومي المحادثات المرتبطة بالتفاوض مع إسرائيل. أكدت النائب ستري دجعجع أن ما يمر به لبنان في هذه المرحلة المصيرية لا يحتمل المزيد من المزايدات ولا الخطابات الشعبوية التي أثبتت التجارب المتراكمة أنها لم تنتج إلا مزيدا من الانهيار والخراب. أضافت النائب جعجع أننا في حزب القوات اللبنانية ومن موقعنا الوطني الصريح نؤكد دعمنا الكامل للمساعي التي يقودها رئيس الجمهورية لوضع حد للحرب الدائرة عبر مسار تفاوضي واضح وصريح يهدف أولا وأخيرا إلى حماية لبنان وشعبه وإعادة تثبيت الدولة كمرجعية وحيدة ونهائية لجميع اللبنانيين، مشددة على أن خيار التفاوض اليوم هو نتيجة الحرب التي أدخلنا فيها حزب الله دعما لإيران والتي تقدر خسائرها المباشرة وغير المباشرة بين 150 و 160 مليون دولار يوميا. أكد البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي في قداس سيدة النجاة في بكفية أن الشعب متعب ويعيش حالة من الضياع والتردد كأنه عالق في دوامة لا تنتهي، وإذ شدد على رفض منطق الحرب اعتبر أن الخيار الوحيد القادر على إنقاذ الوطن هو التمسك بثقافة الحياة لا ثقافة الموت. في معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وفدا من المجلس السياسي في حزب حركة التغيير برئاسة إلي محفوظ. وبعد اللقاء قال نائب رئيس الحزب بسام خضر آغا في بيان أن القوات اللبنانية ليست مجرد حزب حليف وحسب بل مرجعية وطنية تمتد على مساحة لبنان، وشدد على أن حزب حركة التغيير ليس مجرد حليف بل هو جزء لا يتجزأ من الخط السيادي الذي تعد القوات أحد أبرز مكوناته.
1: يؤكد حزب حركة التغيير على أن موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تشكل خارطة طريق واضحة وصريحة لتحرير الجمهورية من بويقات الميليشيا وفي مقدمها ميليشيا حزب الله، كما نعبر عن دعمنا الكامل للحكومة اللبنانية برئاسة القاضي نواف سلام بوصفه رجل دولة يعمل على إعادة النظام المؤسسات وتكريس سلطة الشرعية.
0: حيا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون العمال في عيدهم مثنيا على جهودهم اليومية وتضحياتهم المستمرة في سبيل بناء الوطن وصون كرامته، واصفا إياهم بالدعامة الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد لبنان. وقال رئيس الحكومة نواف سلام إنني أدرك حجم المعاناة التي يعيشها كثيرون منكم من فقدان للوظائف وتراجع في القدرة الشرائية وضغط يومي يثقل كاهلكم، ومن موقع المسؤولية أؤكد لكم أننا سنواصل العمل الجاد لتحسين ظروف حياتكم. في ذكرى استشهاد بيير بولوس كتب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على وسائل التواصل: لن نرضى إلا بلبنانك. وحد أيار ذكرى استشهاد الرفيق بيير بولوس وأرفق المنشور بصورة للشهيد بولوس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تنسحب من مواجهتها مع إيران مبكرا ثم تعود المشكلة للظهور بعد 3 سنوات، ووجه رسالة للكونغرس لافت فيها إلى أن تبادل النار مع إيران انتهى منذ 7 نيسان وأنه لا يحتاج إلى تفويض. وأبدى الرئيس الأمريكي عدم رضاه عن المقترح الإيراني الجديد فيما يتصل بالمفاوضات، وقال إن القادة الإيرانيين منقسمون وغير قادرين على التفاهم على استراتيجية للخروج من النزاع. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إيران تخلت عن شروط إنهاء الحصار لاستئناف المفاوضات واكتفت بضمانات بسبب خسائرها الاقتصادية، وأبدت طهران استعدادها للعودة للمفاوضات في أسلام أباد بدءا من 2. أخيرا حذرت السفارة الأمريكية في لندن المواطنين الأمريكيين المقيمين في المملكة المتحدة بضرورة توخي الحذر في الأماكن العامة، وذلك بعد أن أعلن مسؤولون حكوميون بريطانيون في وقت سابق رفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري، بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني صفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: تعرف بدقيقة من فيدك.
1: إذا عم نحكي أيار منكون عم نقول مي كمان، وإذا عم نقول مي منكون عم نقول شخصية مميزة من الأساطير القديمة، مهمة كتير وشخصيتها كتير غامضة. عم نحكي عن مايا يلي من الأساطير الرومانية بتمثل الخصوبة وتجدد الطبيعة بفصل الربيع، وسمي شهر مي أو أيار أو مايو على اسمها، وهي وحدة من بناته لأطلس. مايا بترتبط كتير بالأرض والعطاء ودورات الطبيعة المستمرة، وبالأساطير عاشت مايا حياة من عزلة بداخل كهف، والشي خلى حياتها تكون غامضة بس بنفس الوقت تكون كتير هادية، والتناقض بين البساطة وتأثيرها الكبير خليها شخصية كتير مهمة وكتير فريدة، وتشتغل بالخفا وأثرها عميق كتير، وبترمز هالإلهة إلى قوة هادية مرتبطة بالطبيعة والزمن.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

عزيزي السعد، حكينا انه سيارتك هي مكونة من مجموعة قطع ميكانيكية بتحركها على الطريق، وهالقطع معرضة كتير للتلف والتآكل والتكسير. أسباب الأولى هي سوء الصيانة من تغيير منتظم للزيت والفلتر يلي بيطول عمر الموتور والفيتاس، والقيادة بفن ومش عشوائية من قصوى على الإداء، وتجنب الحفر والمطبات والاستعجال بالصيانة لأي عطل أحسن ما يأثر على غيره وتزيد الأضرار. وهون بدي ألفت النظر إنه مراجعتك للتكنيسيان يلي بتوثق فيه وبينصحك للأفضل بتكون عم توفر عجيبتك وما تفوت بتبديلات ما إلى لزوم. رح أعطي مثل، إذا نزلت بجورة قوية أثرت على الأمورتيسور وكب زيته، هون ما في مشكل إنه تغير أمورتيسور واحد إذا كان التاني بعده منيح. تختصر كلفة بين قطع وفك ووقت، والنتيجة ذاتها شرط ما تتركه منزوع لأنه بيأثر سلبا على بقية أجزاء الميزانية وبقصر لعمره، لأنه بتصير تتلقى الصدمات القوية مباشرة وهو كان يتلقى ويخفف صدمات الطريق عنه. هيدا مثل من مليون، تابعنا بالنصايح تنفيدك أكتر.

0: الميدان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية العيادية ريم رافائيل.
1: الأفوكا بيحتوي على الدهون الجيدة لصحة القلب والشرايين، بيعلي الـ HDL اللي هو الكوليسترول الجيد، بيوطي الـ LDL اللي هو الكوليسترول العاطل بالدم. كل حبة أفوكا حجم وسط، تحتوي تقريبا ما بين 350 و 400 سعرة حرارية.

0: صباح الخير. ارتفع عدد قتلى الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة حبوش الجنوبية إلى 28 جريحا وفق وزارة الصحة. وتوقفت فرق الدفاع المدني والإسعاف عن رفع الأنقاض بسبب التحليق المكثف في الطيران المسير وهبوط الليل. وأدت الغارات على بلدة زراري صيدا إلى مقتل 4 أشخاص من بينهم سيدتان و4 جرحى من بينهم طفل وسيدة. وسقط قتيلان وجريحان في غارة استهدفت دير قانون رأس العين، وقتيلان في غارة لمسير استهدفت دراجة نارية في بلدة تولين مرجعيون، وقتيلة و7 جرحى في عين بعال، وقتيل في الغارة على برج قلوي. الطيران الحربي الإسرائيلي جدد ليلا غاراته على بلدة زوطر الشرقية مستهدفا إياها بعدد من الغارات بالتزامن مع غارات استهدفت بلدة زوطر الغربية، كما استهدفت الغارات الوادي بين بلدتي زوطر ودير سريان، وأيضا بلدات فرون شقرة مجد السلم والمنطقة بين بيوت السياد والمنصوري. وشن الطيران الحربي غارة استهدفت أيضا إخراج أسريري بمنطقة جزين فيما يسمى المخنق. وتواصل القصف المدفعي على بلدات الخيام القصير دير سريان الطيبي الصواني الجميجمي كفرة وياطر. وليلا سجل سقوط رصاص طائش مصدره بلدة الخيام في عدد من أحياء بلدة مرجعيون بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي الذي يستهدف الخيام. وسجل تفجير كبير في منطقة حمول النقورة، وأقدم الجيش الإسرائيلي على هدم دير ومدرسة راهبات المخلصيات في بلدة يارون. حزب الله من ناحيته أعلن استهداف تجمعات وآليات إسرائيلية في البياضة والطيبي ورشاف وبنت جبيل وحولة وعتشيت. ونقلت صحيفة أرتس عن الجيش الإسرائيلي بأن ضابطا وجنديا أصيبا في الجليل الأعلى بمسيرة أطلقها حزب الله واستهدفت سيارة. أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن رئيس الأركان إيال زمير وجه سلاح الجو بضرب شبكات تصنيع وإمداد المسيرات في عمق الأراضي اللبنانية. جنوبا أيضا دعا سفير الصين لدى الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في القرار القاضي بإنهاء ولاية اليونيفيل مع نهاية العام الحالي. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ألا جدوى من التفاوض مع إسرائيل تحت النار، وقال لصحيفة الشرق الأوسط أن الهدنة المزعومة أتاحت لتل أبيب التمادي في عدوانها وارتكاب المجازر على نحو غير مسبوق من دون تدخل الولايات المتحدة لإلزامها بوقف الأعمال العدائية. وفي أول تعليق له على البيان الصادر عن السفارة الأمريكية في بيروت والذي دعت فيه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى عقد اجتماع مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بري للشرق الأوسط إن البيان يعبر عن نفسه وليس عندي ما أضيفه عليه، مؤكدا أنه أوقف تشغيل محركاته وأن جوابه على رئيس الجمهورية جاء ردا على مقاله في أثناء استقباله الهيئات الاقتصادية عن تنسيق كامل مع بري بخصوص المفاوضات، وبالتالي اعتذاره عن حضور اللقاء الذي كان مقررا مع الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام في القصر الجمهوري. كشفت نائبة مبعوث الشرق الأوسط السابقة مورغان أورتيغس عن تفاصيل مسار المحادثات الإسرائيلية اللبنانية التي ساهمت في التوسط فيها، وقالت لصحيفة إسرائيل هيوم إنها ضغطت على الجانبين الإسرائيلي واللبناني للتعاون، ولفتت إلى أن المشكلة أن لبنان يعاني من نظام مثقل بالفساد البنيوي وهذا يطال المؤسسة العسكرية أيضا، لكن الجانب الإيجابي في الجيش هو أنه يحظى بثقة كبيرة لدى الرأي العام اللبناني وبالتالي هناك ما يمكن البناء عليه. وعلى مستقبل المفاوضات اعتبرت أن الجانب اللبناني مازال مترددا بشأن عقد لقاء على مستوى رؤساء الدول، لكن ذلك لا يقلقها فعندما يحين الوقت المناسب سيحدث هذا اللقاء. وأضافت أورتيغس أن رئيس الجمهورية اتخذ خطوات جريئة لقيادة هذه المفاوضات، لكن رئيس الحكومة مهم أيضا، ولبنان لديه نظام سياسي معقد وأي اتفاق لن يتطلب فقط موافقة الحكومة بل أيضا البرلمان بقيادة بري والكتلة الشيعية، وقالت الشيعة أكثر المستفيدين منه. إلى ذلك وبعد عودته من واشنطن وغداة بيان الخارجية الأمريكي عن أهمية اللقاء بين عون ونتنياهو، حط في قصر بعبدة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وبحث مع رئيس الجمهورية في ملف تثبيت وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية تمهيدا لاستكمال الاجتماعات في واشنطن، ما يؤدي إلى تحقيق إنجاز السلم والاستقرار على الحدود والإعلان عن ذلك في واشنطن. وشكر الرئيس عون السفير الأمريكي على استمرار الدعم الأمريكي لتحقيق الاستقرار في لبنان. كما بحث رئيس الحكومة مع السفير الأمريكي وفق بيان حكومي المحادثات المرتبطة بالتفاوض مع إسرائيل. أكدت النائب ستريدة جعجع أن ما يمر به لبنان في هذه المرحلة المصيرية لا يحتمل المزيد من المزايدات ولا الخطابات الشعبوية التي أثبتت التجارب المتراكمة أنها لم تنتج إلا مزيدا من الانهيار والخراب. أضافت النائب جعجع أننا في حزب القوات اللبنانية ومن موقعنا الوطني الصريح نؤكد دعمنا الكامل للمساعي التي يقودها رئيس الجمهورية لوضع حد للحرب الدائرة عبر مسار تفاوضي واضح وصريح يهدف أولا وأخيرا إلى حماية لبنان وشعبه وإعادة تثبيت الدولة كمرجعية وحيدة ونهائية لجميع اللبنانيين، مشددة على أن خيار التفاوض اليوم هو نتيجة الحرب التي أدخلنا فيها حزب الله دعما لإيران والتي تقدر خسائرها المباشرة وغير المباشرة بين 150 و 160 مليون دولار يوميا. أكد البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي في قداس سيدة النجاة في بكفية أن الشعب متعب ويعيش حالة من الضياع والتردد كأنه عالق في دوامة لا تنتهي، وإذ شدد على رفض منطق الحرب اعتبر أن الخيار الوحيد القادر على إنقاذ الوطن هو التمسك بثقافة الحياة لا ثقافة الموت. في معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وفدا من المجلس السياسي في حزب حركة التغيير برئاسة إلي محفوظ، وبعد اللقاء قال نائب رئيس الحزب بسام خضر آغا في بيان أن القوات اللبنانية ليست مجرد حزب حليف وحسب بل مرجعية وطنية تمتد على مساحة لبنان، وشدد على أن حزب حركة التغيير ليس مجرد حليف بل هو جزء لا يتجزأ من الخط السيادي الذي تعد القوات أحد أبرز مكوناته.
1: يؤكد حزب حركة التغيير على أن موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تشكل خارطة طريق واضحة وصريحة لتحرير الجمهورية من بويقات الميليشيا وفي مقدمها ميليشيا حزب الله، كما نعبر عن دعمنا الكامل للحكومة اللبنانية برئاسة القاضي نواف سلام بوصفه رجل دولة يعمل على إعادة النظام المؤسسات وتكريس سلطة الشرعية.
0: حيا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون العمال في عيدهم مثنيا على جهودهم اليومية وتضحياتهم المستمرة في سبيل بناء الوطن وصون كرامته، واصفا إياهم بالدعامة الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد لبنان. وقال رئيس الحكومة نواف سلام: إنني أدرك حجم المعاناة التي يعيشها كثيرون منكم من فقدان للوظائف وتراجع في القدرة الشرائية وضغط يومي يثقل كاهلكم، ومن موقع المسؤولية أؤكد لكم أننا سنواصل العمل الجاد لتحسين ظروف حياتكم. في ذكرى استشهاد بيير بولوس كتب رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع على وسائل التواصل: لن نرضى إلا بلبنانك. وحد أيار ذكرى استشهاد الرفيق بيير بولوس وأرفق المنشور بصورة للشهيد بولوس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تنسحب من مواجهتها مع إيران مبكرا ثم تعود المشكلة للظهور بعد 3 سنوات، ووجه رسالة للكونغرس لفت فيها إلى أن تبادل النار مع إيران انتهى منذ 7 نيسان وأنه لا يحتاج إلى تفويض. وأبدى الرئيس الأمريكي عدم رضاه عن المقترح الإيراني الجديد فيما يتصل بالمفاوضات، وقال إن القادة الإيرانيين منقسمون وغير قادرين على التفاهم على استراتيجية للخروج من النزاع. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إيران تخلت عن شروط إنهاء الحصار لاستئناف المفاوضات واكتفت بضمانات بسبب خسائرها الاقتصادية، وأبدت طهران استعدادها للعودة للمفاوضات في أسلام أباد بدءا من الاثنين. أخيرا حذرت السفارة الأمريكية في لندن المواطنين الأمريكيين المقيمين في المملكة المتحدة بضرورة توخي الحذر في الأماكن العامة، وذلك بعد أن أعلن مسؤولون حكوميون بريطانيون في وقت سابق رفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري، بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل تونس فير. هنا إذاعة لبنان الحر.

في ناس بتمشي بس مش عارفة لوين، في أصوات عالية بس مش واضحة، في صوت ما بيمشي معك بيوضح لك الطريق. العالم عم يتغير كل يوم، فكرة، سؤال، جواب، وكل يوم في صوت بيعمل فرق. كل الفرق مع إلديكو على لبنان الحر.

0: صباح الخير لكل مستمعي لبنان الحر. كل الفرق مع إيديكو. اليوم موعدنا اقتصادي وبكواليس اقتصاد عنوان كبير بنطرحه، أو إذا بدي أقول سؤال كبير نطرحه. لبنان اليوم مش بس قدام أزمة اقتصادية، يمكن قدام أسئلة أكبر. هل عم نعيشه نحن انهيار ولا إعادة تشكيل لنظام اقتصادي مختلف وجديد؟ بنعرف أكثر بكواليس الاقتصاد وبصير نستضيف رئيس جامعة الحكمة بروفيسور جورج نعمة.
1: كل الفرق مع إيديكو.
2: لبنان اقتصاد وأزمة أم أزمة اقتصاد؟ مع رئيس جامعة الحكمة البروفيسور في الاقتصاد جورج نعمة في كواليس الاقتصاد الخميس في 10:00 صباحا مباشرة عبر لبنان الحر. إعداد وتقديم إيديكو إليا.
1: في كواليس الاقتصاد
0: بروفيسور جورج نعمة رئيس جامعة الحكمة، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر.
3: شكرا ست إيديكو، تحية لإليك ولكل مستمعي لبنان الحر.
0: يعني قلنا زمان هيك مورا انشغالاتك وما قدرنا نعمل حلقة صحيح. بس بدنا نستفيد، واليوم بدي ركز شوي أكتر معك على أمور بنيوية اقتصادية، يمكن مش على تفاصيل يومية. إذا منراقب كل شيء عم بيصير طول الأزمة، طريقة العلاج تبعولا، منحس حالنا أنه نحن مش قدام انهيار اقتصادي بالمعنى الكلاسيكي اللي منقدر نحكي عنه، وكأنه نحن قدام إعادة تشكيل نظام اقتصادي جديد بلبنان مختلف. قديش بتوافق؟
3: عجب بداية بحب أقول عجبني هلأ الانترودكشن بمحاولة يعني توصيف اللي عم نعيشه واللي عم بيعيشوه اللبنانيين، انه هل هي أزمة اقتصادية أم لبنان بأزمة. أنا بعتقد أنه لبنان بأزمة، لأنه الموضوع بعتقد تخطى إطاره كأزمة اقتصادية. أزمة اقتصادية بتصير بكل دول العالم، وبتصير يعني نحن منا أول بلد بيقطع بأزمات اقتصادية
0: طبيعي.
3: وأزمة اقتصادية بيكون عندها إذا بدك القطاعات اللي بتتأثر فيها، ومين عملها دراسة تحليلية شو أسبابها وكيف فينا نطلع منها، وخطة لحتى نرجع نعيد الاستقرار للاقتصاد وننهض بالمؤشرات الماكرو اقتصادية. نحن عنا الأزمة اللي حصلت واللي بدأت بال 2019 هي أزمة اقتصادية حادة